Çiyat kovan çiyane ver, çabı reşu belek dünya aleme, hüseydane çent bellane ver, sınırıma ver. Ah, aydın hemen, ay hüseyim. Herkesi dostu arayıp, وجدتنا بكفر كفر بابكي وجدت يا أزوت وترك الثانى خرمالا يمان دندوارا يمان أخ أصعى شقنا.

طايلي من كيف كل مالي من حب بريدي من كيف كنجي في بحبالي قلتي تستيب كنجي في درفالي قلتي.

صحيح ولا سبا يام بولا خدا مني قبل خزان وقال بردر مالا بابا بربل الف جفيان ادلي من ابرحما خدي ويك شاد بوغا من ادقو قايش بحناك كي من اعويد خمن الانقواب طاوي من احنا زاني مبرا كل خدا بسي كل بتي كيف بري مولا عبد المجيد تسمامه ما يخاين دربك بردال بشو بارا

الذين مقول عليكيت العليكيم والعليكيت العليكيم لبرمرا بوري هرسيخ بشيخ زالكيم بجدين مشراند بي بحوين كاكيم ملئ خدم قوم أبدا بي بقولكيم مال خراب

تجمدن من بشرة دش ثامن دش كفتن تشاون خدا من بن خمينة قولي ان خوابك يا ستار